0: يشهد عصينا في إيمان مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معهم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذهم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم وما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفق في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم عهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم واستطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهما وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. الفاتح إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأقربين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مشايخنا بيننا ومهدنا وغرباتنا وجدتنا وجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات. ثم إلى روح جد مولانا الشيخ محمد الرشد بن عبد الله البنجري. ثم إلى روح أشياء الإمام النووي ورسولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركة مسارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء إلا لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وأنكم. هلمان 21. فصل. ومن المنهي عنه ما لا يبتل لرجوعه إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تأم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج أغلى وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والصوم على صوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن. فصل. Dan sebahagian daripada yang ditegah, yang dilarang, ada yang tiada batal karena kembalinya pada makna yang bersamaan dengannya. Tapi dilarang cuma kada batal. Seumpama jual beli orang yang hadir 19 orang yang tinggal di kota kepada orang yang badi, yaitu nomor 20 orang yang tinggal di desa. Jadi orang yang tinggal di desa ini membawa hasil pertanian perkebunan ke kota, ditukari oleh orang kota, diborong, kemudian dijual kembali. Sah jual belinya, tapi ditegah, dilarang oleh Nabi. Sebab apa? Ada unsur menipu di dalamnya. Seumpama datang orang asing, orang desa tadi, dengan membawa beberapa barang yang umum hajat kepadanya, seumpama beras, seumpama buah-buahan, untuk ia jual dengan harga hari itu, maka berkata orang negeri, orang kota, tinggalkanlah di sisiku supaya aku jual atas sedikit-sedikit lebih mahal. Jadi orang desa nenek hendak berjualan situ saini hari itu. Jadi je orang kota kada usah dijual hari ini, andak kajawadah aku jualakan sedikit demi sedikit, maka akan lebih mahal. Maka itu hukumnya dilarang oleh Nabi, akan tetapi jual belinya sah karena jelas saja jual belinya. Tetapi dilarang sebab napa? Madarat bagi orang desa itu.
2: madaratnya itu adalah inya kada langsung menerima duitnya. Yang kedua, musiah beturun harga, ya kah? Jadi akadnya ini rambang, kada pasti benaik harga, bisa aja beturun harga. Lalu bisa terjadi kerugian di situ, kerugian orang desa nang bejual itu atau mengganti orang kota itu, sama-sama spekulasi. Jadi yang benar badi mapa, jual dengan harga hari itu ditukar, masalah duitnya kaina itu kawa bepandir, karena boleh aja berutang itu kan. Tapi jelas sudah harganya, maka kemudian dijual kembali, itu pun sudah jelas harga, akhirnya bisa menyebabkan keuntungan ataupun kerugian tidak menjadi masalah. Tapi yang jelas urusan dengan orang desa sudah selesai. Jadi di sini pesannya itu Nabi kita menyuruh supaya jangan kada jelas,